شبرت اما نسي ويا بلي ابا يمجيني دي ويونيميا وسساني باسبرت اهاوني نايا نديا جبنا وفهمنا وقالت مني اهاو بنا وفهمنا وقالت مني